0: شغلة تيجي لما تيجي لما تسد تيجي لما تدرس الصبح شوف بس ما في مود شو ما في كنا كونغو ده عشان اسمه شو موريتانيا ويجي معهم بس الجيزين رغدي أكل واحد هذا واحد.
1: Mon petit France Inter. Allez, on s'écoute une petite bestiole.